دقاتي احضر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احضر شبابي معك والوقت فضينا.

اني بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبي واحسب شباب امك والوقت فضينا صابر وبستنك وصدي مش لين احسب شباب

عيونك مرم شفك كونك قادر وظالمني عينك بتتسلك والرمشي بيسلك وانت مخاصمني عينك بتتكلك والرمشي بيسلك وانت مخاصمني وبكل نظرة شايفة رمحة

في مرة سبب خصام واحتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا واحتر شباب ما والوقت فضينا.